0: تولبر
1: من خون دا شردوه أبيش لتو سيقوركي سرسامة بماوى موركي وقتك يبيني تو جوابي ناي يعني هم لغلي توابنا بداي

بشارتوه خم ربيع دار دن مشاربوه هلا يوم وضع تمسه وناسيني من عابنة تلبشارتوه ابتكار بمتولي وتجوله بو بشن افتني حقيقة ترابي نا برسي لخود بو هر جاري فرنس كرجاني تبغير ترابي حلبون اكبابي خواردنا الساده بوم روم هلنا قرر لازاده خوب بوم زمين نبو من خوتم ولا من الهورتر سي سير دياني تيش بو بو ابديت بو ميشو هر جنه بو بكيش جو كيش بو تيك جو دون لخيش بو من آدم و حوام دي پناماري سفيان دا هم سمر نوشيان ايان ثاني سر لبوشيان لعوان ديانم خامل كوشيان بو دريخ كانم سمل خوشيان سروشتان تيه كلا تكلا خلقي من مبا قرر وشيان قرر وشيان قرر وشيان خامشيان من حتى نازانم بو تجي توم بيلا چي بترسم من يكابوم بخو كوشي خوم بو ابي چن مانگكم لهر سالي بقادم